نحنا الاخرين العايشين عالضفة التانية حقكم نتوجع متلكم نصبر متلكم نشم هوا ملوث قبلكم فينا الكاره والعرصة والفارغ فينا العالم والحالم والهايم فينا اللي ناطر فينا اللي شاطر وفينا الكيف ما الريح بتروح بيروح بيشد ما ينوح بيشد ما يزيح الاخرين احيانا نشكال احيانا ارقام احيانا بيوت واحيانا مختصرين بصورة ارهابي